تربوبي من اي ديدي ويستغفرون لمن في الارض سوكو جانجي موي دي جيغل مولم ني تي كاو سوف واي موم ني عموم لا يراد به القصوص عاجدا ياتو ني نام تي نك اقتل تي موي ني ملائكه ني جيغل موي نيغا خامني امنو گمني الا خنا خموني ان الله يلا هو الغفور موي بالكان دي الرحيم مو يرم كدي يالا ني بال تيرم ني يالا ني بال سني بكار من سبحانه وتعالى تيرم سورة الشورى اي جروم بن يالا ني والذين مولم من خمنا التقصو دنيو الجن من دونه لنن وجود يالا اولياء دفك يالا دنيو الجن لنن وجود يالا اولياء دفك يالا ولن يكلفوا وكو جعلوا له شركاء واندادا دانيو جيل لنن لودو يالا داف كو يالا والذين اتخذوا من دونه اولياء دانيو جيل لنن لودو يالا يالا ووكو الله حفيظ عليهم يالا مي نك كو خامني كي مولين فغلو يالا مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى ليغا خامني نيو دي يدي ño di jël leneen nuru yalla yalla wo ko yow day yow yunitu bi alayhi assalam bi seeni def lañ la wakil leneen di top ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jëg buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jatti huma ala rasul illa al balagh wa kadhalika naka nonu nga gis ne saa bii di sorati sura saa bu jeexalee benn wax bay tàmmaliwaat rek daa di indi wa kadhalika amoon nga ci benn léegi bi mu ne xaamim ayn siin xaaf ne la kadhalika bi mu nattee nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah di la wan ni lépp dafa toggaloo rek moom saa bii di sorati sura surat surah ayat jurum dan kirenjol wa kathalika awhayna ilayka nima wahyu wun gur yala jitu wun di ayyirint lala wahyu qur'anan arabiya mui qur'an ju arabe qur'an arabiyan ju arabe bilisan al-arab la nuskafiju wala qumud lisanan arabiyan mui lam minyu arab moo taxit xam ko lool jafe lool ndax fokk mu laaj xam arab lool te xam arab lool jafe lool qur'anan arabiya moo taxit làkku arab nekk loo xam ne ni arab yi waroon cee góorgóorlu ba làkk yi tasaaroo lool ci adduna si ni yeneen làkk yi tasaaroowee noonu la ñu waroon a def ba nga xam ne foo dem ña fay dégg arab bu ñu dee aw julit dina ñu bari lool ndax ñu mën a xam seen diine waaye tabarakallah biñu ko defe noonu yeneen làkk yi ñuy gën a tasaaroo làkk woowu moom ndax seeni borom xam na xëy na dañu amul cawarte tase ko noonu wala boo ko politique bi ñu koy tase moo dañuwoon noonu waaye daal qur'anan arabiyan ñi ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante ba génn bi ñu xam ci baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ci ñoom ñaar fokk ñaar làkk yépp dégg leen day mën a jàppani lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man xawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man xawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddee ummul quran ndey dëkk yi liñ tuddee fatiha ummul quran umm mooy cosaan moo tax al imam al faqr benn firikam la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hada al ismi ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wal arab tusammi asla kulli shay'in umma حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دواخي تا التفسير الكبير جت نيار فكت جو نيار
xatum téeméer

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة.

وعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك